0: north, south, east, or west. Tune into the very best. Radio Masti, your number one Balalut station.
1: انا بحر عليا وانت يلا مديرك بعيده ما نبكي عليك لا سهر لا ميمون العلبوز